بيش خاص كنا عارتي من كن وان ايه مت ايه لا ايه شدي بتشدي سترايك ايه لا تو يسكيدي تومسون ايه بيدنا كده ميلو انا دين دين ايه خان دا عارتي فرو بروسيكيورز بتشدي سيك ايه لسا افانغو دي واد يهوب ساجة دي بكاغن شدي ايه دي قايلس suggestion ikidina tin tin only thirteen nachajem

شيء بتشنتي أكيد تخاندي زد جي عاجك انهسنل اي عاج دي اتلاقو اي اديس كان ديك اد اي عاج دي ويرلي دي ات ان دي بي جويس ريليجيس اي عاج دي ناشنلس دان لنجي اي عاج بارو اي دي جويس استكين اي بتساندو اي دي سارومن اي بي دي اكيباي دي ويست بانك اي عاج اي دي انتايدت اليا بي اي عاج دي ويل اتاك اي بكا اي دي نان اي دي اي بروبي زلتا are the French biblical though, yeah, the agricultural, the school, the Aji, yeah, the Jerusalem, which he Aji the nun, the Aji researcher, yeah, the only effective prosecution, the Aji, yeah, the criminal though, civil levels, it and Nigo Shidiotraigi, director in Lingi, yeah, the Fury, Oliver, yeah, Aji, Paul, Crowlin, yeah, Aji, Aro, yeah, Natahan, Nathan Lingi, yeah, the Washington, yeah, Ari, yeah, Natahan, the IJD Department of Defense, which IJD introduced a la IJ course centered Aliago Bakati Ajbo, the civilians, though IJ Christianity, which is the fall, DB IJ Ultra, we gave IJ operate the Yosinigishi Binya, the military, IJ Kadaj Jade and Lingi, the Satoshi the effort, AFB, the Defense Secretary, Pete Hagenseth, IJ IADIRI.